حاج إبراهيم الفنساج ومرشان وكاردرمان وسمان درمان برك يرو قالو شاجي دمبا هاو أودو ويريتان همي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمون البرك نيلو ما ساندري غو 1,750,000 كومين نيامي ان وندي تدونا

شبي هالي قالي أبو ممر جولي ميرا مشيفت رو ياغو ببولو با ورو ويري حامي رو دمبا أستيرو

الهجي أحمد بي الهجي عبد الشال كانكو غري ناكرا غوركو بولو غيري لاجو وبوناني باكي وبونان كان.

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيد محمد السريف تور سادي

0: مسلي هلا شيلنا عيونه مسلي ما بدرك شيلا بسام قال لسام لو قلي بول أينا بناي ثامة تجوالي بوجا جمال كرم بالشينا بنا سام بيت داري كيلور دي ورنا فاين ود أينا بيه بجارو جنا لو كرم جمبلا والله كواي ومن دي باغو دي بيه نيك نيك شو كتو كان لك موتو كان مجب باي
1: Good job.

0: من ربي سماواته والارض سلاي يدا محمد رسول الله مويده جدو فون نفر محمد اول محمد اخر امام مسلم خاتم الانبياء كم بودي كلام الله تك
1: Thank you.

موجود مدام بسين برماك يا الجاجن برماك بالبرماك أقنا قدسين برمسين جيجين يا بجاب أقنا فاتو أمدو مريان مما فكيون دار جيج أمدو مريان خاريا لدن بجاب غلر بما تخسك نجي من جاي

موجود مريم بابا كرجاي محمد وسيسه مريكتا مريم بابا كرجاي موجود كنتم فال اغالي جاي مندل ما تشار رمك ما تشام بران منتيار نيول وتشاجي واي برمدار بولين باج sen varma bali varma yelli varma magad sen varma yajer to bi job yajer tunda te sen ci lambu dis bi abi amadou mariane ak na bemadou mariane

بابا منوفل دارجي بالي بصورجي دارجي أبمن داي دارجي مقدسين فرمان جنوفل دارجي بالي